أفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا

إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل.

مبينا فتربصوا إنا معكم متربصون.

بهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون

ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم

يظلمون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض،

الآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير.

كفروا في الحرب قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضربوا

0: والإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 11 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء،

تعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم

0: تعملون.
1: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم.

يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين.

الدائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم.

عظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة، مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم.

الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله

نيلا ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح

فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون.

صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم.

أيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.

أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون.

قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته

قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون.

اختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه

ذاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق

ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق

بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله

مُسْلِمِينَ. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين.

بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين.

بمعجزين. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض

الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم

فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين.

قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين.

وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را

إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه،

ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه

مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون؟

قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين.

قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم

هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون.

مستقيم. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ويستقيم

عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

ربهم ألا بعدا لثمود. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيف. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط.

عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد.

قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.

ضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.

مهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل

الذين ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود.

ذُوذ. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، وإنهم لفي شك منه مريب. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم، إنه بما يعملون خبير. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، إنه بما تعملون بصير.

وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين

أجمعين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون.

فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم.

إسحاق إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين.

أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون.

فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب

يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما

يعلمون. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.

عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 13 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

متفرقة. وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون.

الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون.

قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم.

أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون.

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام

القمر كل يجري لأجل مسمى يدبر

ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات

ضرا. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟

عقاب. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل

بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا

أواق. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب.

قبل حكمه وهو سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. ويقول الذين كفروا لست مرسلا

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام

ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود

سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون.

ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز.

وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم

الظالمين. ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله.

الثمرات رزقا لكم فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر

ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء

رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون

وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد

0: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الرابع عشر من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم.

ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض

وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال رب

مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم

قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم.

وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون

قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون

واتقوا الله ولا تخزون. قالوا أولم ننهك عن العالمين.

لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا

معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم.

وقل إني أنا النذير المبين. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. سبحانه وتعالى عما يشركون.

خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل

الرحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين

تذكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكل

مواخر فيه وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.

الرحيم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. إلهكم إله واحد،

لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين.

تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين

يأتي أمر ربك. كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.

حرمنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين.

الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون.

يؤخرهم ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى.

إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرةً

بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين

شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الخامس عشر.

وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبوراً.

القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا.

أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً.

وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا.

صيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم

الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع

0: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 16 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟

وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا.

إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون.

قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا.

يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا

أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري

قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى

فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن.

موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى

وجله وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا.

0: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 17 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون.

وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين.

فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه

يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين.

في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم.

0: مولاكم فنعم المولى ونعم النصير.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 18 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون.

ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم.

عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا،

الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكات فيها مصباح. المصباح في زجاجة،

الأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب

وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير

أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم

الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا

بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته

أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا

رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا،

عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ

زفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا

0: أسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 19 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيراً

خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا.

وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة

تدبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشوراً.

وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهوراً

وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا

خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون.

قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين

وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. قال فرعون وما رب العالمين.

قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين

مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم

قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون.

معين. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين.

كريم. كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 20 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه

0: راديو حلمنا مع بعض يتحقق. ولف الموجة على 105 واسمعنا براديو حلمنا. للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسالة نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97. راديو حلمنا 105 ميجا هرتز.
1: راديو حلمنا، اسمعونا على الموجة 105.
0: تستمعون إلى راديو حلمنا.

0: لنا مساء الخير ومساء العافية والهنا على كل عيون أهلنا وناسنا وين ما كنتوا أكيد بأي مكان. رجعنا وياكم بمسابقة جديدة وظهرية جديدة أيضا، واليوم مسابقتنا سؤالها يقول: أي من هذه الدول تسمى ببلاد التنين؟ هل هي الصين أم الهند؟ وأكيد مرافقيكم اليوم بالتقديم جوان وعلى الإخراج وياي فهد، وتقدرون تتواصلون ويانا عن طريق الأرقام التالية 0932-95-95-97 و0962-55-46-31. وناخذ هسه نبلش باتصالاتكم باتصالاتكم ومشاركاتكم. ناخذ أول اتصال. ألو،
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا، من وياي؟
1: بلال.
0: بلال، بلال، أي من هذه البلاد تتسمى بلاد التنين، الصين أو الهند؟
1: أكيد الصين.
0: أكيد الصين، شطور بلال وشكرا لاتصالك، نورتني. وعندي أيضا اتصال. ألو.
2: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا ومية هلا، أم أحمد وياي؟
2: مظبوط.
0: يا هلا بأم أحمد. أم أحمد، أي من هذه البلاد؟
2: الله يسلمك،
0: فدوى العينك. أم أحمد، أي من هذه البلاد تسمى ببلاد التنين، الصين أو الهند؟
2: لا، الصين.
0: الصين. طيب أم أحمد، يعني حسب ما أتذكر أنت خارج المخيم صحيح؟
2: أي، أنا خارج المخيم.
0: خارج المخيم. طيب بما أنه العيد يعني قرب، شنو تحضيراتك حاليا على العيد؟
2: اشترينا لولدي هدوم عساس أني قولاته بهالمنطقة وين الريد، يعني التحضيرات يعني مو مثل أول أيام العيد. أول يوم تشوفين أيام العيد أول القديمة، العالم تكيف يوم يجي العيد والعيد، يعني العيد بس للصغار،
0: يعني حاليا بس للأطفال. اشتريتي لهم يعني ملابس؟
2: اي.
0: طيب زين، أكو شي نقوصات دا تحسين أنه محتاجيها إلى آخره؟
2: لا الحمد لله، ما يلزمنا شيء
0: الحمد لله يا رب. طيب أم أحمد، يعني اشتريتي لهم الملابس من مالك الخاص؟ لو أكو منظمات تواصلت وياكم حتى تساعدكم؟
2: لا، ما عد احنا منظمات ولا تساعد حدا،
0: يعني ولا منظمة تواصلت
2: من الغلاط. لا لا لا، ما عدنا احنا هون منظمات بالمنطقة، احنا استعتنا بقرى الدير تاكنا.
0: بلي. طيب يا
2: ما عندهم منظمات تساعد حدا.
0: ان شاء الله يا رب يا ام احمد يكون احلى عيد عليك وعلى اطفالك يا رب.
2: الله يسلمك وينعاد عليكم ان شاء الله
0: للجميع يا رب. فدوى عينك يا ام احمد، نورتيني كل شهوايه. وعندي ايضا اتصال. الو.
1: الو،
0: يا هلا، من وياي؟
1: هاجر.
0: هاجر، هاجر، اي من هذه الدول تعرف ببلاد التنين، الصين والهند؟
1: الصين.
0: شطورة هاجر وشكرا لاتصالك، نورتيني. وعندي أيضا اتصال. ألو.
1: ألو،
0: يا هلا، من وياي؟
3: هدى.
0: هدى.
3: أي.
0: يا هلا بهدى. هدى، أي من هذه البلاد تتسمى بلاد التنين، الصين أو الهند؟
3: الصين.
0: الصين، شطورة هدى وشكرا لاتصالك، نورتيني. وعندي أيضا اتصال. ألو.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا، من وياي؟
4: الله.
0: عبد الله. عبد الله، أي من هذه الدول تعرف ببلاد التنين، الصين أو الهند؟
4: الصين.
0: الصين، شطور يا عبد الله وشكرا لاتصالك، نورتني. وعندي أيضا اتصال. ألو. ألو. ألو يا جماعة.
5: ألو.
0: يا هلا، من وياي؟
6: زينب.
0: زينب، زينب، أي من هذه الدول تعرف ببلاد التنين، الصين أو الهند؟
5: الصين.
0: شطورة يا زنوبة وشكرا لاتصالك، نورتيني. وعندي أيضا اتصال. ألو.
7: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، هاي مريومة وياي؟ ألو، خلينا نشوف من ويانا. زين، ناخذ اتصال اخر. الو.
8: ايوه،
0: يا هلا، من وياي؟
8: ام ليث.
0: أم ليث. أم ليث أي من هذه الدول تتسمى ببلاد التنين، الصين لو الهند؟ عاشت إيدك يا أم ليث، وشكرا طبعا لاتصالك. وأيضا عندي اتصال. ألو ألو ألو يا جماعة على الخط تسمعوني؟ زين، عندنا اتصال آخر. ألو ألو
3: ألو
0: يا هلا ومية هلا، عبيد مو يايا مو؟ يا هلا أبو عبيد. عبيد أي من هذه الدول تسمى بلاد التنين، الصين لو الهند؟
3: الهند.
0: متأكد عبيد؟
3: لازم الهند.
0: لازم الهند. متأكد؟
3: لا الصين.
0: تمام، عاشت إيدك يا عبيد وشكرا لاتصالك، نورتني. وعندي أيضا اتصال. ألو
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا، من وياي؟
4: أبو محمد وياك.
0: أبو محمد، أبو محمد أي من هذه الدول تعرف ببلاد التنين، الصين لو الهند؟
4: الصين.
0: الصين، عاشت إيدك يا أبو محمد ونورتني. وأيضا عندي اتصال. ألو
6: ألو
0: يا هلا ومية هلا، من وياي؟
6: صحيح.
0: صهيب. صهيب أي من هذه الدول تعرف ببلاد التنين، الصين لو الهند؟
6: الصين.
0: شطور صهيب وشكرا لاتصالك. وعندي أيضا اتصال. ألو
8: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا ومية هلا، شونك أبو محمد؟
8: يا حيف، حياكم الله. الحمد لله.
0: الحمد لله، إن شاء الله دائما بخير. أبو محمد أي من هذه الدول تعرف ببلاد التنين، الصين لو الهند؟
8: طبعا الصين.
0: طبعا الصين. زين أبو محمد، بما أنه العيد قرب، شنو تحضيراتكم بالمخيم؟ يعني أنت كعائلة، الجوارين اللي موجودين عندكم حواليكم؟
8: والله العيد يعني التحضيرات والله بالنسبة لنعمة العيد بالبيت.
0: طيب
8: حلو، كله شغل بيت نعمله، ما نجيب نسوه.
0: حلو. زين أبو محمد، يعني بما أنه بالمخيم تعرف أكيد ماكو أسواق تشتري منها ملابس للأطفال إلى آخره، أكو منظمات يعني، أو المنظمات اللي موجودة بالمخيم بلشت مثلا أو سمعتوا أنه راح توفر للأطفال أو لكم مثلا ملابس على العيد، تنطيكم مساعدات على العيد؟
8: والله لحد الآن ما استعمل يعني العيد الماضي طبعا عيد الفطر جابوا لباس، لكن لباس ثاني يعني عشوائي، يعني في من الأولاد استفادوا منه، في من الأولاد
0: بلي،
8: لكن يعني العيد هذا لحد الآن ما استعمل بهالمبادرة. إن شاء الله يوزعوا يعني، والله يعني الوضع هو، أنت سألت على المحلات اللي في محلات لباس، فتح محل لباس لكن أسعار غالية، يعني أسعار غالية غالية يعني، يعني العالم ما بعد تري الأولاد تصبحون بالعيد.
0: يعني إنه الأسعار مال المحل اللي موجود الألبسة حاليا كلش غالي الموجود بالمخيم؟
8: غالي غالي، أسعارهم يعني أتمنى أسعار برا.
0: بلي.
8: يعني قلت لك يعني الوضع المادي يعني صعب، يعني هو اللي بطالة خالص، ما في عمل، ما في شيء، فأغلب العوائل يعني ما عندها استطاعة تشتري الأولاد.
0: طبعا أكيد. زين أبو محمد،
8: نتمنى يكون في يعني منظمة اللي يعني تقوم بهالمبادرة، ولو للأطفال يعني خاصة.
0: إن شاء الله يا رب. طيب زين أبو محمد، إدارة المخيم ما حكيت وياهم إنه مثلا على العيد ينطون على الأقل بس للأطفال لباس للعيد؟
8: والله يا يعني ليس الناس طبعا، لأن في يوميا اجتماعات ويوميا منظمات تدخل وفي ناس تجتمع، لكن يعني خدنا طالبنا نطالب ما شيء من حقها، ماذا المصداقية يعني؟ في ناس فضلت تطلب يعني كنا كم نطالب بس يعني حكي وبدون يعني أي، فممكن فينا طالبات ما عندي يعني أحسن أقول لك أكيد أو لا، يعني إذا في المخيم ما راح تقدم شيء يعني، ما راح تقول لك أي إذا في منظمة بهالمبادرة.
0: بلي، لكن لحد الآن هنا بمخيم أخترين لحد الآن ماكو أي منظمة بادرت.
8: لا لا، بالنسبة للباس ما في، ما سمعنا.
0: إن شاء الله يا ربي يا أبو محمد تجي منظمة، أو حتى لو إدارة المخيم تبادر بهيك شيء على الأقل، بس على مود فرحة الأطفال.
8: نعم والله يا ريت، يعني هذا الطلب مني وذلك، بس يعني هالأطفال تفرح هالعيد
0: إن شاء الله يا رب العالمين. وشكرا لك كل شهوايا يا أبو محمد، نورتني وأسعدتني. وأيضا عندي اتصال. ألو ألو،
9: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا، من وياي؟
9: مريم.
0: مريم؟ مريم مريم، أي من هذه الدول تسمى ببلاد التنين، الهند لو الصين؟ الصين. عاشت إيدك يا مريم ونورتيني. وأيضا عندي اتصال. ألو،
10: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، من وياي؟
10: محمد.
0: محمد محمد، أي من هذه الدول تتسمى بلاد التنين، الصين لو الهند؟
10: الصين.
0: شطور محمد، وشكرا لاتصالك، نورتني. وعندي أيضا اتصال. ألو ألو،
11: يعطيك العافية.
0: يا هلا ومية هلا، من وياي؟
11: سهى.
0: سهى لو سهام؟
11: شهد.
0: شهد شهد شهد، أي من هذه الدول تعرف ببلاد التنين، الصين لو الهند؟
11: الصين.
0: الصين، تمام يا شهد. شهد، حسب ما أتذكر أنت خارج المخيم صحيح؟
11: بدير الزور.
0: طيب شهد، بما أنه العيد قرب، شنو تحضيراتك للعيد؟ شنو اللي سويتي؟ شنو اللي ناقصك؟ كان
11: لحد الآن ما سوينا
0: شيء، ولا حتى سويتوا معمول للعيد إلى آخره؟
11: لا.
0: طيب زين، شهد، تواصلت وياكم منظمات على الأقل على مود تنطيكم مساعدات على العيد إلى آخره؟ نهائيا. ها شهد، زين، هو عاشد ايدش زين. وشهد، نعتذر كل شهواية بس الصوت مدى نسمعه للأسف، ظهر انه الانترنت ضعيف، لكن شكرا لك. وعندي اتصال اخر. الو الو الو يا جماعة، زين خلي نشوف فهد. فهد الاتصال مضبوط، لأنه أنا مدى أسمع الصوت، دا أسمع بس شي دا يقطع بإذني، غير اتصال عندنا. زين، ألو ألو يا جماعة، ألو
12: يا زلادة.
0: يا هلا ومية هلا، من وياي؟
12: معك يزن.
0: يزن يزن، أي من هذه الدول تعرف ببلاد التنين، الصين لو الهند؟
12: الصين يا عزيز.
0: الصين. طيب يزن، حضرتك حسب ما أذكر خارج المخيم صحيح؟
12: لا أنا بالمخيم.
0: بالمخيم، زين. يزن، بما أنه العيد قرب، فشنو اللي سويته حاليا على العيد؟ الإدارة المخيم أو أكو منظمات دا تنطي ملابس دا تساعد بهذا الشيء؟ سمعتوا مبادرة راح تصير؟
12: وعدونا ولسه ما شفنا شيء.
0: وعدوا بأنه رح يوزعون ألبسة أو غذائيات، لو شنو بالضبط؟
12: ألبسة وغذائيات، غذائي للعيد.
0: حلو، للأطفال فقط لو بشكل عام للعائلة؟
12: بشكل عام.
0: بشكل عام. طيب زين يزن، قبل شقد تقريبا سمعتوا بأنه رح يصير إن شاء الله هيك مبادرة؟
12: يعني بالفترة هاي،
0: خلال هاي الفترة، لكن لحد الآن ماكو أي شيء، يعني ما وزعوا أي شيء ولا يعني صار أي شيء ثابت؟
12: لسه ما سووا شيء.
0: طيب زين يزن، أريد أسألك على شغلة. قبل شوية أحد أصدقائنا قال إنه أكو محل الألبسة بداخل مخيم أخترين، لكن أسعاره جدا غالية، فمدى تقدرون تشترون للأطفال؟
12: نقدر نشتري.
0: طيب بس يعني أكو فعلا أنه محل ألبسة موجود بمخيم أخترين دي يبيع ألبسة للأطفال؟
12: إيه هم غالي جدا.
0: غالي جدا. زين صاحب المحل هو من خارج المخيم صحيح؟ يعني تاجر ويجي دي يبيع؟
12: إيه هو خارج المخيم ويجي وضاع يبيع المخيم ويشتغل للمخيم يعني عبال ما يقدر لا يطلعون لا يجون.
0: بلي. طيب يا يزن إن شاء الله رب العالمين يفرجها وإن شاء الله يا ربي يعني تتوزع للأطفال أيضا على الأقل حتى لو للأطفال تتوزع ألبسة وهدايا حتى على الأقل يفرحون
12: إن شاء الله. يا أنسة أنا صار لي أسبوع مشترك مع حضان ما ربحتونيش.
0: ما ربحناك شي ولا يهمك تتدلل إن شاء الله بس تخلص الحلقة راح أحكي ويا الشباب على مود الجائزة.
12: راسي أنت
0: بالعكس سالم راسك وتسلم لي كل شهواية يا يزن نورتني. وعندي أيضا اتصال. ألو
7: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. من وياي؟
7: مريم.
0: مريم
7: إيه؟
0: مريم مريم أي من هذه الدول تتسمى ببلاد التنين، الصين لو الهند؟
7: الصين.
0: شطورة مريم وشكرا لاتصالك نورتيني. وعندي أيضا اتصال. ألو ألو ألو ألو ألو يا جماعة
13: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. يا هلا من وياي؟
13: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. يا هلا وياي مرح.
13: أم لورنس.
0: أم لورنس أول شيء أي من هذه الدول تعرف ببلاد التنين؟
13: الصين.
0: الصين. طيب أم لورنس تعرفين أنه أنت صوتك جدا يشبه صوت واحدة من صديقاتنا اللي تتواصل ويانا اسمها مرح؟
13: أنا أم لورنس كل مرة أتواصل معها.
0: صحيح لكن صوتك جدا مشابه لصوت واحدة من صديقاتنا. وأيضا بما يخص السؤال جوابك أنا الصين وعاشت إيدك إن شاء الله أكيد من الرابحات ويانا نورتيني. وعندي أيضا اتصال. ألو ألو يا جماعة.
14: ألو السلام عليكم.
0: عليكم السلام. يا هلا ومية هلا. من وياي؟
14: أم أحمد.
0: أم أحمد. أم أحمد أي من هذه الدول تعرف ببلاد التنين، الصين أو الهند؟
14: الصين.
0: الصين. عاشت إيدك. زين أم أحمد أنت حاليا خارج المخيم؟
14: أي صحيح.
0: طيب زين أم أحمد بما أنه العيد قرب شنو تحضيراتك للعيد؟ شنو اللي سويتي؟
14: يعني أهم شيء أنه جبت شوية تياب للولاد.
0: طيب ويعني
14: نحن
0: نعم
14: إنه خارجين من فصل الشتي وتيابهم كانت كلها شتوية و...

0: إن شاء الله يا أم محمد، وإن شاء الله يا رب يكون عيد مبارك عليكم، وإن شاء الله أنت وأطفالك تكونون فرحانين
1: وإياكم يا رب.
0: فدوى لعينك أم أحمد، نورتيني كلش هواية. وعندي أيضا اتصال. ألو ألو ألو يا جماعة على الخط. ألو ألو ألو
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، شلونك أم مرد؟
2: الحمد لله زين، شلونك أنتي؟
0: فدوى العينك، أنا بخير إذا أنتي بخير. أم مرد، أي من هذه الدول تعرف ببلاد التنين، الصين لو الهند؟
2: الصين.
0: الصين. طيب أم مرد، بما أنه العيد قرب، قولي لي شو سويتي ويا الأطفال؟ اشتريتي لهم شيء؟ شو تحضيراتك؟
2: والله ما حضرت لهم شيء، اشتريت لهم تعرفين شيء، يقول على قد الشاوي على قد الحافة مدرج ليش.
0: أي طبعا أكيد،
2: يعني ملابس منا رخيصة، وجينا نعيد عند يعني شلون أقولك يعني عندها أهلنا.
0: الحمد لله. طيب أم مرد، يعني أنت بهيك حالة اشتريتي لهم من المال الخاص اللي عندك؟
2: أي أكيد.
0: زين، ماكو منظمة دزت ليج قالت لك إنه مثلا راح نساعدكم بالعيد، مثلا نعطيكم فلوس على مود تشترون ملابس للأطفال، أو هم أصلا يوفرون لكم يعني ملابس أو شيء للأطفال أو هدايا أو مساعدات؟
2: والله ما بي من هالشي هذا نهائيا.
0: لا إله إلا الله. إن شاء الله يا ربي يا أمور تتواصل وياكم منظمة على الأقل تسد اللي دفعتي لي فلوس الملابس للأطفال.
2: إن شاء الله بس إن شاء الله، والله نكون ممنونين لهم
0: إن شاء الله يا رب العالمين. وأم ورد أسعدتيني كلش هواية، وإن شاء الله يا رب العيد يكون كلش خفيف ولطيف عليكم
2: إن شاء الله يا رب جميعا يا رب.
0: فدوى العينك يا أم ورد، نورتيني كلش هواية. وأيضا عندي اتصال. ألو ألو ألو يا جماعة، مساء الخير.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا، من وياي؟
3: عايشة.
0: عايشة عيوش، أي من هذه الدول تتسمى بلاد التنين، الصين أو الهند؟
3: الصين.
0: الصين، شطورة عيوش، وشكرا لاتصالك، نورتيني. وعندي أيضا اتصال. ألو
4: شلونك يا أنسة؟
0: يا هلا ومية هلا، أنا بخير إذا أنتم بخير، من وياي؟
4: معك محمد.
0: محمد، محمد، أي من هذه الدول تعرف ببلاد التنين، الصين لو الهند؟
4: الصين يا أنسة.
0: الصين، عاشت إيدك يا محمد، ونورتني كل شهواية. وأيضا عندي اتصال. ألو ألو ألو يا هلا ومية هلا، من وياي؟
5: أطياف.
0: أطياف،
5: أرياء.
0: أرياء، أرياء، أي من هذه الدول تعرف ببلاد التنين، الصين لو الهند؟
5: الصين.
0: الصين، عاشت إيدك وشكرا أكيد لاتصالك، نورتيني. وأيضا عندي اتصال. ألو نسدوا الخط بوجهنا، رحم الله والديكم. زين، عندنا اتصال آخر. ألو ألو يا جماعة، ألو، مساء الخير. يا هلا، ألو يا جماعة، ألو
6: ألو
0: يا هلا ومية هلا، من وياي؟
6: هلا، أحمد.
0: أحمد، أحمد، أي من هذه الدول تعرف ببلاد التنين، الصين لو الهند؟
6: الصين لو الهند. الصين،
0: عاشت إيدك يا أحمد، وأيضا شكرا لاتصالك. وعندي أيضا اتصال. ألو همسة دوب وجهنا، رحم الله والديكم. عندنا اتصال آخر. ألو
7: ألو
0: يا هلا ومية هلا، من وياي؟ بلال. يا هلا بلال. بلال، أي من هذه الدول تعرف ببلاد التنين، الصين لو الهند؟
6: الصين.
0: الصين. طيب بلال، حضرتك داخل لو خارج المخيم؟
6: لا، داخل المخيم.
0: داخل المخيم. زين بلال، شنو اللي دا يصير وياكم؟

0: ما انه العيد قرب، انا قبل شويه سمعت من احد اصدقائنا انه اداره المخيم قالت على اساس راح يوفرون هدايا وملابس للاطفال وللعوائل على مود العيد، فشنو يعني نسبه صحه هذا الشيء سمعت به؟ لا
1: على اساس يعني هم اسمه جامعه الالبسه لهن يعني دخلوها على المخيم
0: زين
1: بدهم يبيعونها، بس لسه يعني ما بلشهم يعني لازم يبلشون اليوم.
0: اها يعني الألبسة حضرت لكن لحد الآن بعد ما موزعيها أو ماكو أي شيء فعلي دي يصير
1: لسه يعني مو بأي شيء يمكن يوزعونها، يعني ما ظل العيد يتقرب وما يرحطون يجوز يعني يوزعونها.
0: زين بلال، الألبسة هي فقط يعني عندك علم إذا كانت للعوائل يعني من الكبير للصغير لو فقط للأطفال؟
1: لا أنا اسمع يعني على مود ما سمعت يعني من العمر سنة للسبعين سنة.
0: حلو، يعني للكل بشكل عام.
1: إيه للكل، إيه للكل يعني نساء وأطفال وشباب.
0: الحمد لله. طيب بلال، ما قالوا إنه راح مثلاً ينطون هدايا أو مساعدات أكثر على العيد غير الألبسة؟ يعني مثلاً خلينا نقول وجبات غذائية أكثر أو سلة غذائية يضيفون بها أشياء أكثر على العيد؟
1: لا ما يعني ما جاء مبصير عنها غير اللباس، بس
0: فقط الملابس،
1: بس فقط ملابس.
0: إن شاء الله يا رب يا بلال يعني يكون أكو توزيع مواد إضافية بالسلة الغذائية.
1: إن شاء الله، الله يسلمك يا رب.
0: إن شاء الله يا رب، وإن شاء الله يا ربي عيد مبارك عليكم وعلى عائلتك.
1: آمين وإياكم.
0: ممنونة من عندك يا بلال. وأيضا عندي اتصال آخر. ألو،
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، من وياي؟
2: هبة.
0: هبة؟ تمام. زين هباوي، أي من هذه الدول تتسمى بلاد التنين، الصين أو الهند؟
2: الصين.
0: شطورة يا هبة وشكرا لاتصالك، نورتيني. وأيضا عندي اتصال. ألو.
3: هلو.
0: يا هلا، من وياي؟
3: أحمد.
0: أحمد، أحمد، أي من هذه الدول تعرف ببلاد التنين، الصين أو الهند؟
3: الصين.
0: شطور أحمد وشكرا لاتصالك، نورتني. وعندي أيضا اتصال. ألو. يا هلا.
4: مرحبا.
0: هلا. يا هلا، من وياي؟
4: براء.
0: براء، براء، أي من هذه الدول تعرف ببلاد التنين، الصين أو الهند؟
4: الصين.
0: الصين، عاشت ايدك يا براء ونورتيني كل شهواية. وايضا عندي اتصال. الو.
5: الو، مساء الخير.
0: يا مساء النور والعافية، من وياي؟
5: ام ادم.
0: ام ادم، ام ادم، اي من هذه الدول تعرف ببلاد التنين، الهند ام الصين؟
5: لا الصين.
0: الصين، زين ام ادم حضرتك خارج المخيم صحيح؟
5: الحمد لله.
0: الحمد لله. طيب أم آدم، بما أنه العيد قرب، شنو وضعت؟ شنو اللي حضرتي على العيد؟ سويتي؟
5: والله بصراحة لسه ما عملنا شيء، بس أذوب تعزيلات يعني تعرفي شتوية خفيل وخفيل حرارات الجادات. والله لسه عم ننزل عالسوق بس ما عملنا شيء مناسب يعني.
0: طيب زين أم آدم، يعني من دا تريدين تنزلين على السوق على مود تشترين للأطفال أشياء إلى آخره، أو حتى لو مواد غذائية على مود تعرفين معمول وأكل العيد، دا تشترين من مالك الخاص لو أكو منظمات دا تساعدكم دا تتواصل وياكم حتى يعني تنطيكم فلوس على مود الشراء الملابس إلى آخره؟
5: لا والله لا، منظمات ما في أبدا، يعني ما لنا تواصل مع أي منظمة إنه مشان هيك شغلات ما في. وبالنسبة للمعمول هيك شغلات والله ما عم نفكر نعمل حاليا، يعني خلينا أول شيء نشتري أغراض العيد للولاد نفرحهم، هدول الشغلات بعدين الواحد بيعملهم بس يتوفر معنا يعني.
0: حقك فعلا يا فعلا يا أم آدم، وإن شاء الله يا رب إذن يعني إن شاء الله يا رب أكون منظمات تتواصل وياكم خلال هاي الأيام حتى تساعد.
5: إن شاء الله يا رب. إن شاء الله.
0: إن شاء الله. وفدوى العينة يا أم آدم، نورتيني كل شوية.
5: الله يسلمك يا رب.
0: حبيبتي ويحفظك الجميع يا رب. وعندي ما ها شنو خلصنا هاي ليش تشير اوكي. فهد قطع علي الاتصالات قال خلص خلصنا وقتنا خلص وقال لي تقرين الرسائل بسرعة. زين ماشي فهد. عندنا خلينا نشوف الرسائل مالتنا. عندنا هالة عبودي وين أبو أحمد وأيضا عمر هشام حمزة محمد وساجدة وأيضا أدنى منو منو أم زيد وأدنى أيضا هذا اسم أوكي هذا الاسم أصلا يعني هو رقم بدون اسم ما نعرف أي من أصدقائنا اللي دازلنا هاي الرسالة. خلينا نشوف بعد منو دازلنا رسائل منو منو منو. عندنا أم محمد أيضا وعندنا رقم خالين نسبة مئوية وعندنا أيضا أبو عمر وعندنا محمد بس غير محمد يعني وعندنا أيضا مريم كلهم دازلنا رسائل وكاتبين أنه الإجابة الصحيحة هي الصين. وأيضا عندنا طبعا عبيدة وهواية أسامي يعني أبو شام كذلك وإلاف ومرح وكوم أسامي يعني للأسف ما راح ألحق أنه أقراهم كلهم أو أذكرهم كلهم. لكن يا جماعة الخير سؤال حلقتنا اليوم يقول أي من هذه الدول تعرف ببلاد التنين؟ الصين لو الهند. والإجابة الصحيحة هي الصين. طبعا شكرا لكل اللي تواصل ويانا عن طريق الرسائل, شكرا لكل اللي تواصل ويانا عن طريق الاتصال, وأيضا شكرا لكل اللي اكتفى بالسمع. ونعتذر كل شهواية من كل الأشخاص اللي حاولنا ناخذ اتصالاتهم بس ما لحقنا بسبب ضيق الوقت. أكيد كنا وياكم بالتقديم جوان وعلى الإخراج كان ويايا فهد. إن شاء الله يا ربي دائما تكونون بألف صحة وعافية. نحبكم كل شهواية ومع ألف سلامة. باي باي.

0: ولف الموجة على 105 واسمعنا براديو حلم. واسمعنا براديو
1: حلم. للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسائل نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97.
2: راديو حلمنا 105 ميجا هرتز.
3: راديو حلمنا اسمعونا على الموجة 105.
0: تستمعون إلى راديو حلمنا. راديو حلمنا.

أنتم تستمعون إلى راديو حلمنا عبر التردد 105 ميجاهرتز. راديو حلمنا.

أعزائي مستمعي راديو حلمنا على موجة 105 ميجا هرتز، برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج مضافتنا. طبعا مستمعينا برنامج مضافتنا يأتيكم من السبت إلى الخميس عند الساعة 4 مساء، وأكيد معكم هادي مروان وعلى الإخراج زميلي فهد.

وطبعا مستمعينا فيكم تتواصلوا معنا على الرقم 0932-95-95-97 أو على الرقم 0962-55-46-31. وطبعا مستمعينا موضوع حلقتنا لهذا اليوم طبعا للأسف بالأمس وقع انفجار عبوة ناسفة في العاصمة دمشق وأسفر عن وفاة شخص وإصابة آخرين، فعرض معه الأسئلة إلى يعني إلى الناس عن أمن البلد وأمن المدن واستقرار حياة المواطن وخاصة المواطن البسيط. مثل هذه الأعمال التخريبية لا تستهدف الضحايا فقط، بل تستهدف أيضا شعور الأمان لدى كل بيت وكل سوق وكل مدرسة في سوريا. خبرونا مستمعينا أول شيء، هل وصلكم خبر انفجار دمشق وكيف بتشوفوا أثر هذه الأعمال على البلد بشكل عام وعلى المواطن بشكل خاص؟ وما الذي يمكن أن نقوم به جميعا للحد من هذه الظاهرة وتعزيز الأمن والاستقرار في مجتمعنا؟

طبعا مستمعينا، بين دوي انفجار يهز زوايا العاصمة ودموع أهل فقدوا عزيزا أو وقفوا أمام المشفى ينتظرون خبر جريح. هون تتجدد الحقيقة المؤلمة أن هذه الأعمال عم تترك خلف ضحايا أبرياء وذكريات موجعة. سوريا اليوم وبالأمس هي بأمس الحاجة إلى هدوء بعد سنوات طويلة من العناء والحرب، والمواطن البسيط يحتاج أن يخرج إلى عمله ويعود إلى بيته دون أن يحمل في قلبه قلق لو صغير مرافق له لأي حدث عم بصير، وخاصة نحن عم نحكي بالفترة بعد التحرير. الموضوع يعني الموضوع الأمني كان في تخوف كتير كبير من كل الناس، يعني نحن كنا متخوفين من حالة استغلال الحالة الأمنية، ولكن الحمد لله يعني تم السيطرة على هذا الموضوع. ولكن للأسف يعني هذه الأحداث ممكن تصير يعني يعني صارت بالعاصمة، وصارت أيضا كمان من فترة قصيرة أيضا صارت بعض الأحداث، وهذا الموضوع رح ينعكس على السوريين بشكل عام ورح يأثر على حياتهم. طبعا مستمعينا، نحن ما نسلط الضوء على هذا الموضوع اليوم، وأكيد بانتظار اتصالاتكم لين نحكي بهذا الموضوع، وأكيد العزاء لأسر الضحايا اللي كانوا بدمشق ولي تأثروا بهذا العمل التخريبي.

طبعا مستمعينا هناك عدة آثار يعني آثار لهذه الأعمال التخريبية، ومنها الأثر الأمني وهو ضرب الشعور بالأمان وعرقلة الجهود لاستعادة الاستقرار بالبلد، واللي نحن بأمس الحاجة. وجود الاستقرار يعني وجود عودة الحياة الاقتصادية والاستثمار وتحسن الوضع المعيشي للناس. أما القلق حتى يعني مثل ما بيقولوا المستثمر جمان، أي مكان لا يوجد فيه أمان لما بيشجع على الاستثمار. الأثر الإنساني أكيد ضحايا أبرياء وإصابات ومعاناة نفسية تطال الأطفال والنساء وكبار السن. الأثر الاقتصادي تعطيل حركة الأسواق والمواصلات وتراجع ثقة المستثمر والتاجر، وهذا رح ينعكس علينا جميعا. والأثر الاجتماعي طبعا وهو زرع الخوف بين الجيران وإضعاف الثقة بين أبناء المنطقة. هذا الموضوع أيضا كثير مهم، يعني الحفاظ على السلم المجتمعي والتعايش السلمي. أيضا الأثر يعني له أثر أيضا يعني بيعطيك حالة من الإرباك، وخاصة نحن بهذه الفترة الحساسة اللي عم نمر فيها، وهي فترة التقدم إلى الأمام خلينا نقول، وترجع سوريا يعني المكان الآمن، المكان اللي كل العالم كان بتحكي فيه. وأكيد هذا العمل يعني أثر إلى حد ما. أكيد يعني كل الشكر للجهود المبذولة للحفاظ على الأمن بكل المحافظات وليس في دمشق فقط. طبعا مستمعينا هذه التحديات يعني ممكن عم نعيشها يوم بعد يوم، وأكيد نتمنى لأنه يرجع الأمن والأمان لسوريا، ويعني ما يصير هذا الشيء مرة أخرى. طبعا مستمعينا عبيلي فهودي تمام، عبيلي فهد ممكن معنا اتصال؟ لا ما في اتصال. تمام فهودي، على كل حال فيكم تتواصلوا معنا على الرقم 0932-95-95-97 أو على الرقم 0962-55-46-31. لنروح فاصل ونرجع.

0: نرجع معكم مستمعينا وأكيد مكملين معكم ببرنامج مضى فطنة. أكيد رح ناخد ممكن فهولي تحول لي أول اتصال. عم بيقول لي في عنا اتصال. عم بيقول لي في مشكلة بالشبكة. الواضح في مشكلة بالشبكة لأنه الاتصالات قليلة ببداية الحلقة أو لا يوجد اتصالات. يعني في الواضح في مشكلة بالاتصالات. تمام. مع بيلي فهد فشل الاتصال. أكيد بتمنى للشخص اللي عم يحاول يتصل يحاول مرة تانية. وطبعا مستمعينا مكملين بفقراتنا وموضوعنا مثل ما قلنا, لأنه هناك في محاولة للمتربصين لزعزعة الاستقرار وإفشال جهود إعادة الإعمار. في كتير ناس إلها هيدي المصلحة بأن سوريا ما تكون مرتاحة, ما تكون بحالة قوة. انتشار الشائعات أيضا على وسائل التواصل الاجتماعي بعد كل حادث كمان أيضا هذا بيثير الضعف والخوف لدى الناس. لازم كتير نكون مسؤولين بهذا الموضوع. نشر الأخبار اللي ما أننا متأكدين منها, نشر صور, هذا ممكن يعرقل عمل الأجهزة الأمنية. متمنى أيضا من الأشخاص اللي عم يسمعونا دائما العمل بمسؤولية بما يخص مواقع التواصل الاجتماعي. أيضا تأثير الحوادث المتكررة على الحالات النفسية للأطفال والأسر في الأحياء المتضررة. الأطفال اللي بتروح على المدارس اللي بتمارس يومها بشكل طبيعي اللي بيتعرض لهذا الموقف, يعني أكيد الشيء رح يكون مؤذي للأطفال, وخاصة لأنه يعني السكان الآمنين اللي عم بيمارسوا حياتهم بشكل طبيعي ويتعرضوا لهذا الشيء. طبعا مستمعينا عم بيخبرني فهد لون عن اتصال. ناخذ اول اتصال معنا لهذا اليوم ونقول الو. السلام عليكم. كمان عندنا مشكله بالاتصال واضح. نقول الو. السلام عليكم. الواضح ما عم نسمع بس. السلام عليكم. هلا سامعك. اهلا وسهلا. مين معي؟
1: تمام.
0: تحياتي. مين معي؟
1: معك احمد.
0: تحياتي احمد. احمد من دير الزور.
1: تمام من دير الزور.
0: كيف الحال احمد؟
1: والله تمام الحمد لله نشكر الله.
0: أحمد كيفك انت؟ والله الحمد لله. الحمد لله احمد نشكر الله. احمد اليوم موضوعنا عن العمل التخريبي والعبوه الناسفه او الانفجار العبوه الناسفه في العاصمه دمشق. وصلك الخبر؟
1: ايه اكيد اكيد من امبارح. يعني وسائل التواصل الاجتماعي ما تخلي يعني شيء ما يوصل, دائما الخبر ينتشر.
0: طب كيف كان وقعه عليك وتسمعته؟
1: والله اليوم احنا طالعين يعني من حرب, معقولة واحد ما يلحق ينسى جروح القديمة لحتى يجي واحد يفجر مثلا بمنطقة مكتظة بالسكان او مأهولة؟ يعني اكيد وقع صائق على الانسان مهما يكون. يعني اكيد صدمة منه ما يكون يعني دائما تأثر به. بالاخير تبقى سوريا يعني بلد لنا, يعني مين الاشخاص مثلا المعينين يستأثرون بها؟
0: طيب برأيك احمد هيك اعمال تخريبية كيف بتأثر على سوريا بشكل عام؟
1: اليوم معلش باستثمارات اليوم بدها تفوت على البلد, اليوم بشركة بدها تنزل تشتغل, في أشخاص مستثمرين بدهم يقدمون اليوم دعم للبلد, وقت راح يلاقي هالأعمال هاي راح يغير اتجاهه, راح يغير رأيه, مستحيل راح ينزل. الشركة أول شيء لازم تكون المنطقة آمنة يعني مؤهلة كافة الوسائل.
0: طيب خلينا نحكي عن الإنسان أو المواطن, كيف بتنعكس عليه هذه الحوادث على حياة المواطن بشكل خاص؟
1: اليوم إذا عكسناها على أشخاص إحنا بعين شخصنا, يعني مستحيل اليوم أنت راح ترتاح يعني أو تبعث ابنك على منطقة أو تبعث أهلك بنفسهم على منطقة مثلا, فدائما تحس أنه بالخوف واحتمال يصير انفجار بأي لحظة, احتمال يصير عمل تخريبي بمنطقة مثلا مهمة بالبلد مثل دوار رئيسي أو بمدينة, فهنا أنت نفسك تشعر بالخوف.
0: صحيح صحيح. طيب برأيك كيف نقدر نحد من هذه الظاهرة, ظاهرة العبوات الناسفة للأعمال التخريبية بشكل عام؟
1: اليوم بالمقام الأول يعني هاي مسؤولية الأمن. احنا المطلوب أن وظفنا رجال أمن يعني ومعهم كافة المستلزمات اليوم الحديثة من أجهزة ولا من وسائل تصوير ولا من كاميرات مراقبة. أحب آخر شيء أزود المناطق المهمة يعني النقاط الحاكمة بكاميرات مراقبة، أزودها بأجهزة حديثة اليوم للتتبع، عندك فيها GPS، عندك أجهزة حرارية هاي دائما متواجدة يعني بكثرة. اليوم سوريا منفتحة على العالم كلياته، يعني يقدر أين واحد أين شركة مثل اليوم البلد تتعاقد مع أين شركة توفلها الأمور هاي. يعني ما أنظر واحد عاجز معقول اليوم يظل متكتف ويشوف التفجيرات ويشوف الأعمال التخريبية، احنا يعني ضدها دائما ضدها، ففئة مثقفة اليوم لازم الواحد يحاربها. مستحيل يعني أنت تشوف تفجير بالمنطقة أو بدمشق أو بأين محافظة بسوريا ما معقول واحد ما يرتعد لك رمش أو ما يهز لك جفن.
0: صحيح أحمد، شكرا كثير، شكرا لك وشكرا على تواصلك، أكيد كنت معنا بالسحب وشكرا على مداخلتك، تحياتي لك.
1: شكرا
0: تحياتي لك، أهلا وسهلا. نأخذ اتصال آخر، الاتصال يمكن اللي دقلنا كمان اللي خابرنا بالبداية، ما بعرف إذا عم بيخبرني فهد لأنه كمان في مشكلة بالاتصال. طيب نأخذ اتصال آخر، كمان في مشكلة اليوم ما بعرف شو القصة. ناخذ نقول الو. السلام عليكم. كمان في عنا في مشكله بالاتصالات. طيب مستمعينا فاصل وبنرجع.

0: تمام مستمعينا بنرجع معكم ناخذ اتصال نقول الو. السلام عليكم. كمان مشكله بالاتصال ما بعرف شو القصه اليوم. بتمنى المحاوله مره تانية. يعني لا اليوم التواصل سيء جدا يعني ما عم نقدر ناخذ اتصال. مشكله بالتغطيه. تمام كمان تمام ما في مشكله بالاتصال. اكيد يعني احمد ضوى على فكره كتير مهمه وهي كمان عم بيدير في اتصال. تمام ناخذ اتصال نقول الو.
1: الو مرحبا.
0: اهلا وسهلا. السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: مساء النور. اهلا وسهلا. مين معي؟
1: معك أسامة.
0: تحياتي أسامة. أسامة كيف الحال؟
1: والله بخير الحمد لله ماشي الحال.
0: كيف الأمور أسامة بمخيم الأمل؟
1: الله يسلمك بارك فيك. والله أنا بخير الحمد لله.
0: أسامة اليوم موضوعنا عن سوريا. ما أعرف إذا سمعت بخبر انفجار العبو الناس في بسوريا. صار إيه؟ انفجار عبو ناس للأسف يعني في أشخاص في ناس جرحى وفي للأسف شخص توفي جراء هذا الحادث. وقت سمعت الخبر سامر كيف كان وقع عليك أسامة؟ عفوا.
1: اي نعم والله شيء يعني محزن يعني هم أهلنا يبقون شيء محزن هم شوي.
0: طيب برأيك سامر يعني نحكي بشكل عام هي الأعمال التخريبية كيف بتأثر على سوريا بشكل عام؟
1: والله تأثر بالاستقرار، تأثر بشغلات كثيرة يعني.
0: تأثر بالاستقرار. طيب هي الحوادث كيف بتنعكس على المواطن العادي والمواطن البسيط؟
1: والله ما أعرف.
0: يعني كمواطن فكرة. يعني نحكي من منظورك أي. الشخص البسيط اللي هو فقط همه يروح يكسب قوت عمله ويأمن أي. أكل للبيت. هذا الشخص اللي عم ينزل
1: يروح. والله هذا الشيء يأثر علي كثير حيل
0: مشوي. من أي ناحية؟
1: يؤثر على الحركة ويؤثر على العمل ويؤثر على خوفا على أهله وشيته وناسه.
0: وهذا رح ينعكس على الواقع الاقتصادي وينعكس على كثير أمور. صحيح؟
1: ايه. كان بالله السؤال بسيط.
0: تفضل.
1: أنا صار ليش كثر من جاء أشارك وياكم بالرسائل وبالاتصال وبالبصمة. والله العظيم صار فترة طويلة حين وشوي ما ربحتوني. ليش يعني هيك؟
0: والله سامر لخبرك هلا انا هلا من زمان ما حكيان معك بس بتصور برنامج المسابقات والبرامج الاخرى يعني نحن في دائما في سحب بس اذا انت عم بتشارك ببرنامج مسابقات اكيد لحالك المخرج عم يسمعنا فهودي لحول لك رقم اسامه بس شوف ليش ما عم يربح. تمام اسامه هي صار عند المخرج. تمام
1: اي والله
0: يعني تابع الموضوع
1: صار اسامه فترة حتى رصيد ما عندي والله رصيد ما عندي قسم بالله.
0: يلا ليك وهي أسامة لك فهد عم بيسمعك أسامة وإن شاء الله بيحلل لك الموضوع.
1: لا يا أخوي طالبكم طلبة يعني.
0: حبيبي أسامة أكيد ويعني ما بيكون خطر غير طيب. تحياتي لك. تحياتي.
1: بارك الله
0: فيك. أهلا وسهلا. أكيد كل الشكر لأسامة. ناخذ اتصال آخر نقول ألو.
2: على راسي يا غالي.
0: تحياتي أنا أهلا وسهلا. مين معي؟
2: شلون أمورك؟
0: الحمد لله.
2: عبيد
0: من مخيم اخترين.
2: ايه
0: كيف لو حال العبيد؟
2: على راسي غالي والله الحمد لله على عطاء الله ورضاه.
0: الحمد لله.
2: شلونك اخبارك؟
0: والله نشكر الله عبيد نشكر الله. عبيد وصلك خبر انفجار العبو الناسفة في دمشق صحيح؟
2: لا والله
0: ما وصلك الخبر؟
2: لا والله
0: ما عم تتابع اخبار لكان.
2: لا بالله.
0: طيب عبيد للأسف يعني صار في انفجار عبو ناسفة في العاصمة دمشق، وكان يعني أدى لوفاة شخص وإصابة العديد من المواطنين. برأيك كيف بتأثر هيدي الأعمال التخريبية على سوريا بشكل عام؟
2: تأثر على الأمان وعلى الاستقرار.
0: نعم.
2: وبصير خوف وذعر، وبصير خوف وذعر بالبلد، وبلد قائم من حرب جديد يعني ما هو ولا الأمر.
0: طيب برأيك هيدي الحوادث كيف بتنعكس على المواطن العادي أو المواطن البسيط؟
2: المواطن البسيط يكون قدره أنه يكون بالسوق وصار انفجار عبوة ناس فيه وراح له يا ابنه يا أخوه يا هو يا
0: يعني بتحس أنه في خطورة،
2: في خطورة، لكن في خطورة على كل الشعب.
0: طيب وقت نحكي عن الأثر النفسي عبيد، يعني وقت نقول عن الأطفال والأسر،
2: بصير خوف، بصير ما في أمان، ما في استقرار، بصير زعزعة بالبلد، بخف العمل.
0: بيتأثر العمل،
2: يخف العمل. يعني بصير بهالمكان مثلا يصير مشؤوم.
0: طيب عبيد
2: تتجنبوا الناس.
0: نعم. طيب كيف فينا نحد من هيدي الظاهرة، هيدي الحالات اللي عم بتصير، كيف فينا نحد منها برأيك؟
2: يتجنب الواحد التجمعات، يتجنب
0: نعم،
2: والله يصلحنا ويهدينا ويهيئنا الخير لينا إن شاء الله والجميع المسلمين
0: إن شاء الله يا رب. إن شاء الله يا رب. عبيد، طيب عبيد أنت كمواطن شو دورك في تعزيز الأمن إلى جانب الجهات المعنية؟ طبعا شو بتحس دورك؟

0: ليه يعني؟
1: يعني تقديم يد المساعدة.
0: أكيد.
1: تمام يا عبيد، بدي اشكرك كثير، شكرا لك، واكيد فت معنا بالسحب عبيد، شكرا جزيلا.
0: على راسي يا استاذ، توصبينا ترى صلي اكثر من شهر ادق على الساعه 4 ولا جاني شيء خالص.
1: يلا ان شاء الله يا رب يا رب. تحياتي لك عبيد. تحياتي أستاذ. تحياتي.
0: الله يفرج علينا وعليك
1: شكرا.
0: وعلى ام بس محمد ان شاء الله.
1: شكرا جزيلا، شكرا جزيلا عبيد.
0: على راسي يا استاذ.
1: اكيد شكرا لعبيد، واكيد اللي كمان شاركنا بموضوع حلقتنا لهذا اليوم. وناخذ اتصال اخر، نقول الو. السلام عليكم. السلام عليكم. في مشكلة بالتواصل اليوم، يعني عم نحاول نتواصل ولكن الانترنت اليوم مشكلة كبيرة كبيرة كبيرة. فهودي كمان عم بيقول لي في مشكلة بالاتصالات، يعني اغلب الاتصالات عم بتقطع. تمام مستمعين، رح نروح فاصل، وبعد الفاصل اكيد بس فهودي ترك لي الخط، ممكن يعلق مع المستمع اللي عم يتواصل معنا. رح نروح فاصل ونرجع.

نرجع معكم مستمعينا لنكمل بموضوع حلقتنا لهذا اليوم وناخذ اتصال. السلام عليكم. في مشكلة بالتواصل اليوم. طبعا مستمعينا نحن ذكرنا يعني هناك يعني كتير في آثار سلبية رح نعيشها بسبب هذه الأوضاع الغير آمنة، ولكن أكيد بنتمنى لأنه الأجهزة الأمنية تكون دائما هي العين الساهرة لتفادي أي حدث مؤسف. أكيد الحلول العملية أكيد المقترحة هو تكثيف حملات التوعية حول كيفية التعرف على المواد المشبوهة. أي إنسان ممكن هو يقدر يساعد الأجهزة الأمنية، ممكن يشوف حركة غير طبيعية، سيارة مشبوهة أو غريبة، لازم تساعدوا وتقدموا يد المساعدة للأجهزة الأمنية لحتى ما يصير الحدث أو الحدث المؤسف. أيضا تخصيص أرقام ساخنة معروفة وميسرة لتلقي البلاغات، هيدي كتير مهمة جدا، يعني يكون في توعية كتير كبيرة في حال اشتباه بأي سيارة أو بأي شخص، الإبلاغ على هذه الأرقام. أكيد أيضا تعزيز انتشار فرق هندسة المتفجرات في المناطق اللي شهدت توترات سابقا، يعني خلينا نقول كمان الأمن بشكل عام، تواجد أمني لازم يكون مكثف بهذه الفترة الحساسة المفرية. أيضا تنظيم لقاءات دورية بين الأهالي والجهات الأمنية لبناء الثقة وتبادل المعلومات، يعني الأهالي مع الأمن وتشتغلوا سوا لح يشكلوا قوة كتير كبيرة، لأنه أي حدث ممكن يصير ممكن يتعاون فيه. أيضا تقديم الدعم النفسي للأطفال والأسر المتضررين، يعني خاصة للأسف يعني في أطفال بيكون سمعوا الصوت صار عندهم حالة من الهلع والرعب، نحن أكيد لازم هذا الشيء كمان يتقدم الدعم النفسي لهؤلاء الأطفال. العمل أيضا على ضبط السلاح المنفلت ومخلفات الحرب ضمن خطة زمنية واضحة كثير مهم. هناك سلاح منفلت في كل أرجاء سوريا ويجب السيطرة عليه وضبطه، ما بصير يضل هذا الموضوع متروك بهذه الطريقة. وأيضا مخلفات الحرب اللي كتير من الناس للأسف كل يومين ثلاثة بنسمع في أشخاص ضررت، في أشخاص أصيبت من وراء مخلفات حربية قديمة، أسلحة. لكن كمان هذا كتير موضوع مهم ويجب متابعته بجدية وعدم تأخيره أو المماطلة فيه. أكيد هذه مستمعين ناخد اتصال نقول ألو. السلام عليكم.

0: السلام عليكم.
1: تحياتي، اهلا وسهلا.
0: عليكم السلام، شلونك اخبارك؟
1: تحياتي اهلا وسهلا، مين معي؟
0: عليكم السلام ورحمه الله، تسمعني؟
1: الحمد لله.
0: الو السلام عليكم.
1: تحياتي، مين معي؟ لا، في مشكله اليوم حقيقيه بالاتصال. طيب فهد، خلي لي هذا الخط لحين ممكن يرجع الخط. طبعا مستمعينا، يعني يا اهلنا، اكيد بكل المحافظات الامن ليس مسؤول جهه واحده، بل هو امانه بعنق كل واحد منا. ما تستهينوا باي غرض متروك بالشارع، تشوفوا غرض مشبوه شيء ممكن تحسوا لانه ممكن يكون خطر، ما تتساهلوا مع هذا الموضوع، وخبروا الجهات الأمنية بشكل فوري. سيارة غريبة، حركتها، تحركاتها وتوقفها غريب، حاول خبر الأجهزة الأمنية. عدم لمس أي شيء غريب موجود بالشارع، الابتعاد عنه تماما، خاصة إذا كان مشبوه أو شعرت بشبهة تجاهه. أكيد هي حماية لكم، لجيرانكم، لأطفالكم. كتير مهم كمان أيضا ما تجعلوا الشائعات تكبر. يعني كتير عم شوف على مواقع التواصل الاجتماعي، في كتير ناس عم تستغل هذا الموقف وتحكي وتهاجم وتقول وتكبر هذه المواضيع. يعني أكيد هو موضوع كبير، ولكن الغاية منه وليس هي الإصلاح، ولكن هي التدليس أو مثل ما بيقولوا محاولة خلق نوع من الخوف والفتنة بطريقة ما. يعني أحيانا بيكون أشخاص للأسف على مواقع التواصل الاجتماعي بيكون الغاية هي ليس إيصال الخبر أكثر ما هو خلق حالة من التوترات وتخويف الناس. لهيك كتير نكون واعين ويكون لدينا الحكمة بهذا الموضوع. بنرجع لاتصالنا، نقول ألو. لا اليوم ما بتزبط معنا، اليوم للأسف. السلام عليكم.
0: ألو السلام عليكم.
1: تحياتي أهلا وسهلا، مين معي؟
0: ألو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام،
0: أهلا وسهلا بك أبو شام. معك أبو.
1: تحياتي أبو شام. كيف الحال أبو شام؟
0: تسمعني صديقي؟ تسمعني؟
1: هلا سامعك ابو شام. من وين؟
0: والله على الله داعي لك بالخير الحمد لله.
1: حبيبي ابو شام. ابو شام من وين عم تحكينا؟ ما في مشكله اليوم.
0: مخيم اخترين.
1: من مخيم اخترين. ابو شام عم تسمع، عم تتابع الاخبار؟
0: من حلب، من مخيم اخترين.
1: اهلا وسهلا ابو شام. ابو شام، وصلك الخبر انفجار العبوين؟ نعم ابو شام، هو في تاخير بالصوت. ابو شام، وصلك خبر انفجار العبوين الناسفه في دمشق؟
0: اي من مخيم. اي وصلنا.
1: شو كان وقعوا عليك؟
0: الله ونعم الوكيل. والله تاثرنا بها، يعني شيء شرد نكون، يعني نتمنى للبلد من امن الى امن ان شاء الله بالايام القادمه ان شاء الله باذن الله تعالى.
1: طيب ابو شام، برايك هيدي الاعمال كيف بتاثر على سوريا بشكل عام؟
0: والله تاثر بشكل عام على
1: ايه. ابو شام تفضل.
0: والله تأثر بشكل عام على كل، على مثلا على المعيشة، على الأمان، أمان بيد الله، على المشي مثلا، يريد يمشي يصير يخاف، يريد يتحرك، يريد يسافر يقوم يخاف.
1: طيب أبو شام، برأيك كيف نحد من هذه الظواهر؟ كيف فينا نحد منها؟
0: والله من الظواهر إنه الأمن إن شاء الله يكون يعني بالأيام الجاية يكون أحسن، يعني ويراقب كل شيء، الحركة بشكل عام يراقبها. يعني
1: بتتمنى أن الجهاز الأمني يكون احترافي أكثر، يتطور أكثر بهذا المجال، لأنه يصير عنده رقابة أكبر.
0: إيه نعم، يكون بدقة أكثر، يكون يكون بدقة أكثر وأكثر أحسن يعني كأمان وأمن البشر كلياته بشكل.
1: تمام أبو شام، بديت شكرا كثير شكرا لك أبو شام، وشكرا لتواصلك معنا، وأكيد فت معنا بالسحب، تحياتي لك. طبعا مستمعينا كل الشكر لأبو شام، أكيد أبو شام فات معنا بالسحب، أكيد تقريبا رح نوصل لنهاية حلقتنا، رح نروح فاصل وبعد الفاصل رح نقول اسم الرابح معنا لهذا اليوم.

مستمعينا احنا لهون طبعا يعني نوصل لنهاية حلقتنا. اكيد بدي شكر مستمعينا اللي تواصلوا معنا, وايضا يعني بالنهاية يعني بلدنا انهكته الحروب والمشاكل, واكيد بنتمنى الاستقرار والامان للجميع, وبنتمنى لانه هيدي غيمة سوداء وبتمر, وبنتمنى لانه الامن والامان يرجع للسوريين جميعا ونعيش بحياة مستقرة وتتطور هيدي البلد لانه بتستاهل, شعبا وارضا تستاهل لانه هي تكون من احسن الدول بالمنطقة. اكيد مستمعينا كان معكم هادي مروان, وعلى الاخراج زميلي فهد, والرابح معنا لهذا اليوم هو

والرابح معنا مستمعينا لهذا اليوم هو أحمد. ألف مبروك لأحمد من دير الزور، أكيد ربحت معنا أحمد جائزة، وأكيد رح يتواصلوا معك من أثير راديو حلمنا لتسليم الجائزة. أكيد مستمعينا نلتقي في يوم غد عند الساعة 4، وأكيد فيكن تشتركوا ببرنامج مسابقات عند الساعة 2. كان معكم هادي مروان، وعلى الإخراج زميلي فهد. في أمان الله.

0: أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الأول من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،

وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة

فيه الشجرة ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.

عهدكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.

فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم.

0: أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الأول من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،

ظلمناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ

مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.

قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون.

تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه،

ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق

اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثاني من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره

ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام

ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.

الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله.

ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم

أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا

أنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.

ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم.

قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم

0: بالحق وإنك لمن المرسلين.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثالث من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت

فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير.

وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون.

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب

بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الرابع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه

الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم

الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم

ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن،

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الخامس من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليماً.

والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا.

أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلاً.

أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله

ميتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما.

قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم

حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا.

حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء

أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا.

0: أنتم وكان الله شاكرا عليما.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء السادس من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما.

خيرا لكم، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض،

تبارك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك

ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء

وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وكيف

ذلك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا

قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون

الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء السابع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب

مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون.

قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون

قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين

وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد،

الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله.

أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثامن من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين.

لهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق

وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين.

كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء التاسع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بغته فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون.

آتيتك فخذ ما وكن من الشاكرين.

يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا،

خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين.

يكفرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون

0: مولاكم نعم المولى ونعم النصير.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء العاشر من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب.

لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وإن

الذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون.